المنبر وشرى بالخطابة فلا يتكلمن أحدكم. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحطم فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على

0: محمد وانقل الصحابة رسول الله أجمعين.
1: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملل على إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم يا متقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. واعلموا ان الله امركم بامر بدا في نفسه من وثنى بملكه المسلمين القدس ولم يجعل لنا عليما. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمن المؤمنات الاحياء منهم الاموات. اللهم اعز الاسلام المسلمين واهلك الكفرة المشركين المعتدين المحرمين. اللهم اهلك اليهود المعتدين الظالمين المحرمين المسلمين في فلسطين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر من أمراضان. اللهم صلح ولاة أمورنا. اللهم صلح ولاة أمورنا. اللهم صلح ولاة أمورنا وفقهم لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا لما زدكم واسألوا الله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.
0: الله أكبر الله أكبر.

الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

قاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر